واجعل أوقافهم صدقة جارية مقبولة تدوم بركتهما ويتصاعف أجره إلى يوم الدين. اللهم أنزل في قبورهم الرحمة والمغفرة والرضوان وأعم وأعم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: استغفر الله العظيم الذي.
3: Ya, pendengar sudah.